0: بيته.
1: من يأتيك من قصر الجلال؟ ما اسمك؟
0: اسمي محمد الهادي. ما جئت تفعل هنا؟
1: بيملك لا لتنسيسيون باللغة العربية.